قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أتيتك فخذ ما وكن من الشاكرين.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

له ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه.

0: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم

الكافرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم.

عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

0: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

يقول يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

أفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

مفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

آمن وما آمن معه إلا قليل.

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود

ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

أريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود

شقيا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

يعدلون فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

بعيد. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

توكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

يكف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

أحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل

وما أغني عنكم من الله من شيء

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

قرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الأسواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

يَشْكُرُونَ. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

0: رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين

ضرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين

بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون.

إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل

مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تسترون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين

قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن،

قبلكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

0: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.

بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

هم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

لكم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم.

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

مدري الصدف بتسوق.

0: مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم يسمعونا على هوا راديو حلمنا، أكيد عبر تطبيق راديو حلمنا. تحياتنا لكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية إن شاء الله. فترة مسابقات جديدة يوميا على الساعة 2 منطل عليكم لحتى نسألكم سؤال بسيط وتجاوبونا عبر الاتصال على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. بتجاوبونا على السؤال وبتربحوا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. سؤال اليوم بسيط جدا مثل العادة. السؤال يقول: ما هو أكبر المحيطات في العالم، الهادي ولا الأطلسي؟ هاتوا لنشوف. جاوبونا على أرقامنا واربحوا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. ومباشرة رح شو رح ناخذ الاتصالات. معنا أم رائد. ألو. أم رائد تسمعيني؟
1: أم رائد
0: تسمعيني؟ أم رائد
1: مع ألو
0: تسمعيني؟
1: ألو
0: والله أنا عم بسمعك. أنت عم تسمعيني؟
1: ايه عم
0: تسمع. طيب شو جوابك على السؤال؟
1: ايه عم بسمع.
0: الهادئ. طيب يا أم رائد شكرا لك لاتصالك، نورتينا. وكمان عندي اتصال آخر. ألو.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
2: زينب.
0: كيفك يا زينب؟
2: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
2: الهادي.
0: بتأكدي يا زينب؟
2: ايه.
0: عرفت الجواب لحالك ولا حدا ساعدك؟
2: امي.
0: الله يخلي لك ياها يا رب. شكرا لك يا زينب. كمان عندي اتصال آخر. ألو.
3: الله يرضى عنك صحبة
0: بشار يا بالرؤى. ألو
3: ألو
0: ألو راديو حلمنا. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
4: ألو. السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا، مين؟
4: مرام.
0: شو جوابك على السؤال؟
4: السؤال
0: ما هو أكبر المحيطات في العالم، الهادئ ولا الأطلسي؟
4: المحيط الأطلسي
0: ولا الهادئ؟
4: الهادئ.
0: مثل ما بدك انت، شو بتقولي؟
4: بقول المحيط الهادئ.
0: بتقولي المحيط الهادئ. طيب يا مرام ان شاء الله رح تربحي معنا اليوم اذا الله راد. اتصال كمان. الو.
5: سلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
5: عائشة.
0: كيفك يا عائشة؟
5: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال عائشة؟
5: محيط الهادئ.
0: طيب يا عائشة إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك. كمان عندي اتصال آخر، خلينا نشوف مين عنا. ألو راديو حلمنا. ألو.
6: ألو.
0: مين معي؟
6: أم ليث.
0: أم ليث شو جوابك على السؤال؟
6: المحيط الهادئ.
0: طيب يا أم ليث إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان عندي اتصال، أبو أحمد.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا يا ابو احمد.
7: حياك الله،
0: شلونك حبيبي؟
7: الحمد لله بخير، شو اخبارك؟
0: الله يخليك ويحفظك يا رب. يا ابو احمد شو جوابك على السؤال؟
7: المحيط الهادي.
0: المحيط الهادئ. طيب يا ابو احمد ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي. كمان عندي اتصال. الو.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
8: ام ورد.
0: شلونك يا ام ورد؟
8: الحمد لله،
0: دومك بخير يا أم ورد. أم ورد شو جوابك على السؤال؟
8: المحيط الهادي.
0: طيب يا أم ورد تحياتي لإلك وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. أم ورد نورتينا. كمان عندي اتصال آخر، رح ذكركم بالأرقام بس على السريع: 0932-95-95-97 و0962-554-631. ألو. عبيد.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا عبيد. شلونك؟
9: الله يسلمك ويوفقك. والله الحمد لله، شلون اخبارك؟
0: الله يخليك ويحفظك يا عبيد يا عمري، تحياتي لك. عبيد اول شيء شو جوابك على السؤال؟
9: الهادئ.
0: الهادئ. طيب يا عبيد ان شاء الله تربح يا عمري، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو،
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
7: بلال.
0: كيفك يا بلال؟
7: الحمد لله.
0: بلال شو جوابك على السؤال؟
7: المحيط الهادئ.
0: المحيط الهادئ. طيب يا بلال تحياتي لإلك ونورتنا، إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو،
10: عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
10: أم أحمد.
0: كيفك يا أم أحمد؟
10: الحمد لله.
0: أم أحمد شو جوابك على السؤال؟
10: المحيط الهادئ.
0: متأكد يا أم أحمد؟
10: متأكد.
0: طيب يا أم أحمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك ونورتينا. كمان عندي اتصال آخر، خلينا نشوف مين معانا. ألو، ألو، مين معي؟ أهلين حبيبي، مين معي؟ شو جوابك على السؤال؟ الهادئ ولا الأطلسي؟ عائشة، شو جوابك؟ شو جوابك على السؤال؟ نت كتير سيء اليوم، يبدو كتير سيء عند أصدقائنا.
7: الهادئ.
0: الهادئ. طيب شكرا لك لاتصالك. كمان اتصال. ألو،
11: ألو، ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
11: معك أبو أيمن.
0: شلونك يا أبو أيمن؟
11: الله يسعدك ويحفظك.
0: الله يخليك يا أبو أيمن، شو جوابك على السؤال؟
11: المحيط الهادئ.
0: المحيط الهادئ. طيب يا أبو أيمن شكرا لك لاتصالك. كمان عندي يا روحي، رح شوف الشباب ليش ما عم بيربحوك حبيبي.
11: والله مثل ما ربحتونا،
0: رح شوف هلا الشباب ليش ما عم بيربحوك وتكرم عينك. نحن موجودين حتى نربحكم اصلا حبيبي. تحياتي لك ونورتنا.
11: الله يكرمك.
0: الله يخليك، اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو،
12: الو،
0: اهلا وسهلا، مين؟
12: ام ماريا.
0: شلونك يا ام ماريا؟
12: الحمد لله.
0: ام ماريا اول شيء شو جوابك على السؤال؟
12: الهادي.
0: الهادي. ام ماريا انت وين موجوده؟
12: بحلب.
0: بحلب. كيف وضع النظافة عندكم بالمنطقة؟
12: والله لسه يعني ما هو زيادة.
0: نحن بنعرف انه في يعني حملات تنظيف وعم بتنفذها البلديات، وفي مبادرات فردية، وفي يعني جهات
12: ايه بلشوا بس يعني في كثير، يعني هم اكتريتها نحن بالحارة عم يحرقوا الوسخ،
0: عم يحرقوا
12: ما في كثير.
0: اوكي، ما عم بيكفي يعني حملات التنظيف ما عم بتكفي.
12: ايوه يعني لازم يومي يومي يجي يشيلوا.
0: طيب وفي ناس لسه عم ترمي وسخ هيك بشكل عشوائي يعني هيك قدام بيوتها وعلى الطرقات
12: كثير.
0: شو الحل برايك؟ لازم يكون في عقوبه، لازم يكون في توعيه، شو الحل؟
12: يعني كل واحد لازم يوعي الثاني، وفي لازم بدهم عقوبه يعني
0: لازم يكون
12: يعني
0: لازم يكون في غرامة يعني.
12: أيوة
0: فهمت عليك. طيب الله يديم النظافة يا رب. النظافة من الإيمان يعني، بستغرب أنا كيف الناس ممكن تعمل هيك الصراحة، لكن موجودة للأسف يعني.
12: أي والله.
0: شكرا إليك وإن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك ولعائلتك. عنا أم آدم، مرحبا يا أم آدم. مساء النور، أهلا وسهلا، شلونك؟
13: الحمد لله.
0: الله يسلمك يا أم آدم. أول شيء شو جوابك على السؤال؟
13: المحيط الهادي.
0: المحيط الهادي. طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم. أم آدم كيف وضع النظافة عندكم حواليكم؟ سدت الخط أم آدم. أم آدم مستعجلة. ماشي يلا المرة الجاية بنتناقش معها. اتصال آخر. ألو،
14: ألو،
0: أهلا وسهلا، مين؟
14: هدى.
0: شو جوابك على السؤال يا هدى؟
14: المحيط الهادئ.
0: طيب تحياتي إليك يا هدى، نورتينا. كمان اتصال. ألو، ألو، ألو، يبدو أنه خسرنا الاتصال. خلينا نشوف اتصال، لا رجع. ألو، راديو حلمنا. ألو،
13: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين؟ تسمعوني؟ طيب صديقي بدي اعتذر منك، يبدو انك ما عم تسمعني، خلينا ناخذ اتصال اخر. الو.
15: الو.
0: اهلين، مين؟
15: ايش الشرقه في عندي؟ سميه.
0: شو جوابك على السؤال؟
15: لا ايش السؤال؟ ايش السؤال؟ ما عم بطلع حاله.
0: ايوه السؤال بيقول شو اكبر محيط بالعالم، الهادي ولا الاطلسي؟
15: يا معلم ايش اكبر محيط بالعالم؟ الصين. شو
0: أكبر محيط بالعالم، المحيط الهادئ ولا المحيط الأطلسي؟
15: هادئ.
0: الهادئ. بتقولوا الهادئ؟
15: نعم. مش مهدئ. احنا صار 20 مرة دقينا وما ربحنا.
16: وصلنا 20 مرة دقينا وما
0: ربحنا. حاضر، تكرم عيونك. من وين عم تتصلوا فينا بس؟
16: المخيم.
0: من وين؟ من المخيم؟
15: مخيم الكوري.
0: إيه؟ حاضر خلص، اليوم رح شوف الشباب ليش ما عم بيربحوكم، وتكرم عيونك يا سمية. أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو.
17: سلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين؟
17: ماريا.
0: كيفك يا ماريا؟
17: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
17: الهادئ.
0: طيب يا ماريا ولا مريم؟ ماريا ولا مريم؟
17: مريم.
0: مريم، عاشت الأسامي يا مريم، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان عندي اتصال، يعني أتوقع أم حبيبة أو حبيبة. ألو.
18: السلام عليكم.
0: أهلين يا حبيبة، شلونك؟
18: الحمد لله بخير.
0: دومك بخير يا حبيبة. حبيبة أنت اسمك كتير حلو.
18: سلام.
0: شو جوابك على السؤال حبيبة؟
18: محيط الهدى.
0: تحياتي إليك وللماما، وإن شاء الله تكون إجابتك صحيحة، وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. أهلين يا حبيبة، دائما سمعيني صوتك. كمان اتصال. ألو.
19: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين؟
19: أحمد. أحمد،
0: كيفك يا أحمد؟ أحمد،
19: والله الحمد لله بخير.
0: دومك بخير. الله يخليك ويحفظك. شو جوابك على السؤال؟
19: والله الهادي. الهادي.
0: الهادي. طيب يا أحمد، أحمد من وين عم تتصل فينا حضرتك؟ من دير الزور؟
19: لا، من حلب.
0: من حلب. كيف وضع النظافة عندك بالمنطقة؟
19: والله إحنا أرياف، منا بالمدينة.
0: إيه، عم بيكون في حملات تنظيف؟ عم بيكون في بلديات؟
19: في بلديات. إيه،
0: حلو هذا الكلام، يعني عم بيهتموا بهذا الموضوع.
19: ايه عم بيهتموا. ايه في بلديات.
0: والناس كيف عم تتعامل؟ يعني الناس بعدها في هاي الظواهر تبع بكبوا الزبالة من قدام بيتهم ومن الشباك وبالشوارع او بمناطق طبيعية مرات؟
19: كل واحد وضميره حسب. في هيك وفي هيك.
0: عم بتكون موجودة الظاهرة يعني؟
19: خفيف. الارياف على اطراف القرى تلاقي هالشي هذا.
0: اوكي، طيب شو الحل برأيك؟ يعني كيف ممكن نحد من هاي التصرفات من وجهة نظرك؟
19: والله كل واحد ايش يعني، شيء يعني هو اللي يعرفه هو اللي يتصرف. خلاص يحط بكيس، تجي هالبلدية تشيله وتمشي. لازم، هذا احسن شيء يعني.
0: لازم يكون في غرامة او عقوبة على الناس اللي بترمي الزبالة بشكل عشوائي.
19: اكيد اكيد، الشوارع شوارع المدينة هي مهمة يعني، ما هي
0: طبعا ممتلكات عمي، هاي لازم نحافظ كلنا على نظافتها.
19: هلا شلون
0: حبيبي الغالي؟ شكرا لك يا احمد، وان شاء الله تربح معنا اليوم.
19: رصيد ولا باقه؟
0: الشباب هنن يعني، الشباب بيوزعوا الجوائز، مو انا فما عندي فكره. انت اللي بدك يا غالبا اللي بتحتاجه انت يعني جائزتك على ذوقك بتكون.
19: رصيد.
0: حاضر خلص، تكرم عيونك يا احمد.
19: حياك الله.
0: اهلا وسهلا فيك حبيبي، تحياتي لك. كمان اتصال. الو.
20: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
20: ام هيثم.
0: اهلين وسهلين، شلونك يا ام هيثم؟
20: الحمد لله.
0: طمنيني عندك، ان شاء الله انت وعائلتك هيك كل اموركم تمام؟
20: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله يا رب. ام هيثم شو جوابك على السؤال اول شيء؟
20: المحيط الهادي.
0: أم هيثم خبريني كيف وضع النظافة عندكم بالمنطقة؟
20: والله أول ما أجينا على المنطقة كانت سيئة كثير، ما شوي صار في حملة يعني شباب تجمع بعضها وهن يتبرعوا يعني تنظيف المنطقة.
13: حلو.
20: بعد فترة صاروا يلموا من الأهالي يعني مشان يعطوه الرواتب يعني كأجر بسيط للشغل اللي عم يشتغلوه الشباب.
13: ايه حلو.
20: الفترة هاي هذا الشهر تحسنت كثير ما شوي، صارت البلدية تجيب سيارات تشيل من الحاويات، وفرضت ضرائب الحمد لله رب العالمين على اللي بيكون برات الحاوي.
13: اه في عندكم غرامة يعني بالمنطقة اللي انتم فيها؟
20: لا في مراقبين ما بيعرف، بس في ناس بتشتكي على ناس اذا شافوهم بيدفعون $50.
13: طيب برايك برايك نعم. هذا السلوك يعني كويس انه يعني هي الطريقه الصحيحه لحتى نحد من هيدي الظاهره؟
20: اي والله، لانه عن جد المنظر كان مانه مقبول بالمره يعني. يعني حاطين حاويات والعالم تحط برات الحاويات، يعني بيستاهل الغرامه.
13: حلو.
20: اللي انفرضت عليه.
13: حلو هذا النظام،
20: الحمد لله
13: حبيته هذا الكلام. بريف القصير تقريبا صح؟
20: اي بريف القصير. اي عندنا بالمنطقه، نحن بالقصير بريف حمص.
13: بريف حمص. طيب تمام يا أم هيثم، كثير حلو هاي المعلومة، لأنه أصدقائنا هلأ خلال الحلقة عم بيقولوا لي أنه ما كثير في الناس بتلتزم، ما كثير بتلتزم يعني البلديات بتجي بتنظف لكن الناس بتضل تكب يمين وشمال الزبالة.
20: لا ما بيصير هذا. ايه. يعني ايه لا ما حلو، لا ومنظر مو سياحي يعني بنوب
13: طبعا مو منظر.

0: محيط الهادئ.
1: المحيط الهادئ. طيب يا أم محمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مين؟
2: بلال.
1: كيفك يا بلال؟ شو جوابك على السؤال بلالو؟ المحيط الهادئ. طيب يا بلال إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو.
0: ألو.
1: أهلا وسهلا. مين؟
0: هي.
1: مين عفوا؟
0: ماريا.
1: ماريا كيفك؟
0: الحمد لله، كيفكم أنتم؟
1: الله يسلمك يا رب. شو جوابك على السؤال؟
0: المحيط الهادئ.
1: من وين عم تتصلي فينا ماريا؟ من وين عم تتصلي فينا؟
0: من مخيم أختارين.
1: من مخيم أختارين. أنت ماريا ولا مريم؟
0: مريم.
1: عفوا الصوت عم بيقطع، فكرت ماريا. عاش الأسامي يا مريم، ونورتينا وإن شاء الله تربحي معنا اليوم
0: إن شاء الله.
1: أهلا أهلا أهلا وسهلا يا مريم. أبو عمر. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مين؟ أبو عمر. شلونك؟ أنا قلت لك أهلين أبو عمر بعدين سألتك مين. شايف ختيرنا يا أبو عمر، ختيرنا. أبو عمر شو جوابك على السؤال؟ راح أبو الاتصال أبو عمر أصلا، راحت النكتة هيك هباء. طيب راح ناخد أبو أحمد بين ما رجعنا لعند أبو عمر بركي. لا رجع اتصال أبو عمر. أبو عمر تسمعني؟
3: ايه ايه عم اسمع
1: حبيبي. كنت عم بقول لك أهلين أبو عمر بعدين سألتك مين. شايف ختيرنا.
3: أيوة والله. شيبنا.
1: شو جوابك أبو عمر؟
3: الهادئ.
1: الهادئ. طيب يا حبيبي إن شاء الله تربح معنا اليوم أبو عمر الغالي، تحياتي إلك. أبو أحمد. ألو. أبو محمد عفوا.
4: السلام عليكم.
1: أهلين وعليكم السلام. اليوم عندي إيرور بالأسماء، أنا ما عم تطلع معي، ما بعرف ليش، يبدو مو نايم مزبوط. شلونك يا عمري؟
4: يا أهلي حياك الله، الحمد لله رب العالمين.
1: طمني عنك، إن شاء الله صحتك تمام والأمور كلها جيدة.
4: صحة تمام الأمور الحمد لله جيدة، الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله على كل حال. أول شيء شو جوابك على السؤال؟
4: طبعا المحيط الهادئ.
1: المحيط الهادئ. طيب واليوم عم نحكي عن النظافة أبو محمد، كيف عم بيكون وضع النظافة عندكم بالمخيم؟
4: والله النظافة يعني غير جيدة صراحة، لأن على أساس إنه يعني نظافة شوارع تقصد يعني
1: إيه النظافة العامة. النظافة العامة صحيح.
4: نعم. فسجلوا أسماء على أساس إن مشان إيش يعني يفتحوا مجال عمل لهالشباب. يسجلوا شيء 500 اسم تقريبا.
1: تمام.
4: وشغلوهم إن كل يوم في 15 عامل يعني نظافة هي مساعدة وشان نظافة البيئة والواحد يحافظ على النظافة.
1: إيه.
4: اشتغلوا نهار واحد. رجعت البي منظمة تانية أخذت الأسماء وعلى أساس هي تشتغل ومنها ذاك اليوم ده اليوم باقي بدخل الجرارات عمال نظافة من برا الناس النظافة غير كافية يعني صراحة يعني هالنظافة يعني باقي تقريبا يعني كل واحد قدام بيته قدام هيك عم ينظف هالولاد هيك عم يجهزوا يحطوهم بكياس لكن بتجي على السوق الرئيسي نظافة سيئة جدا.
1: اوكي يعني الناس عم هذا الكلام يعني مين المسؤول عنه يعني عمال النظافه اللي بالمخيم ولا الناس نفسها اللي عم تكب الناس الوسخ بالشوارع؟
4: يا صديقي سجلوا على اساس في منظمه استقرار سجلت اني مشان توظف هالشباب اني احسن ما قاعدين بدهم فرص عمل يعني هي مساعده مشان تنظيف فاشتغلوا يمكن يوم واحد شيء 15 عامل او يومين وقامت منظمة في منظمة تانية والله ما أعرف شو اسمها هي اللي أخذت من الاستقرار وقال هي المسؤول عن النظافة ومن يومها ما عدنا لا وظفوا حدا ولا حدا اشتغل ولا أبدا فقط حاليا عمال نظافة من برا أم يدخلوا بجرار يمكن جرارين هن فقط اللي مشتغلوا بدخلوا هاللي بشوفوا الطريق وبشيلوا يعني هيك على السريع وماشيين إني خلص ولكن الحقيقة ما في نظافة يعني عمال نظافة تشتغل بحق ما في قلت لك الاعتماد حاليا كل من قدام بيته اللي يعني بعتني بالنظافة بنظف قدام هالمكان اللي هو ساكن به ولا كعمال نظافة تجي وتشتغل وهيك ما في وما عاد وظفوا من المخيم ما في ولا واحد يعني على أساس قلت لك شي 500 ويوميا شي 15 واحد مشان يستفيد الكل يعني
1: أي.
4: هالحكي طبق

0: نهار واحد أو نهارين ووقفوه.
1: أيوة. طيب وحملات تطوعية لنقول بين شباب المخيم أو أهالي المخيم للتنظيف ما عم بيكون فيه؟
0: قلت لك يعني العمل التطوعي اللي كل واحد يعني بيهتم بالنظافة من المكان اللي هو فيه. يعني مو نعم مثل حمل تطوع هيك يعني إني بشكل عام للمخيم، لا
1: لا ما في، كل حدا قدام بيته أو قدام الخيمة تبعه وخلص.
0: أيوة اللي قدامه أمي نظيفة يحطون بكيس أمي يجهزون، يعني لو أجا بحيث يجي هالجراح أعمال من النظافة يكون شيء جاهز.
1: حلو.
0: لأن هن بشيلوا بس الكلاس، بس يعني إني دعوة يشيلوا من الأرض أو من هيك يعني ينظفوا، لا خلاص هاللي بلاقوا شيء جاهز زتوه بهالتريلا وظلوا ماشيين. فهون بحالي اللي معتيني بالنظافة ومحاططون بكيس ومجهزون أكون المكان ظل نظيف لأني شالوه، واللي ما اعتنى معناته ظل قدام بيته. فهي والله بدها تعاون، يعني بدها تعاون من الجميع، يعني
1: صحيح بدها تعاون من الطرفين، يعني العمال ما رح يلحقوا والناس كمان لازم دورهم وحدهم ما كافي.
0: نحن صديقي عتبنا ان يعني اليوم طيب انتم على اساس توظفوا من المخيم واخذتوا اسماء شيء 500 شخص، طيب وين هذول ايش قاعدين؟ يعني اليوم بتلاقي ما في فرص عمل ابدا نهائيا، كل الشباب قاعدين، طيب ليه؟
1: صحيح
0: يعني هذا السؤال يعني.
1: صحيح كلامك. طيب يا ابو محمد شكرا لك وللتوضيح وممنون منك، وان شاء الله يعني تربح معنا اليوم. انت حاب تقول شيء ولا لا خلاص هي هي وكافي؟
0: لا لا هذا يعني نحن بما يعني حكيت انت موضوع النظافه، هذا موضوع النظافه يعني ما بدنا نحكي بغير امور وناخذ ما يعني اصدقاء ما يتصلوا وما يحاولوا يجوز يعني يقول لك انا ابو محمد هذا ياخذ من وقتنا فما بياخذ.
1: لا شوف كلك ذوق، بس يعني انا وكل الاصدقاء بنحب حديثك وبنحب حكياتك يا ابو محمد، فاهلا وسهلا فيك وان شاء الله دائما نسمع صوتك.
0: الله يسلمك.
1: اهلا وسهلا، تحياتي لك يا غالي ونورتنا. كمان عندي اتصال. الو راديو حلمنا. الو. طيب يبدو الاتصال غير جاهز بعده، رح ناخد اتصال اخر. الو راديو حلمنا. الو
2: الو مرحبا.
1: ميت مرحبا، اهلا وسهلا. مين؟
2: ام ابراهيم.
1: ام ابراهيم كيفك؟
2: والله الحمد لله تمام.
1: طمنيني عنك ان شاء الله امورك تمام.
2: ايه تمام الحمد لله.
1: الحمد لله يا ام ابراهيم، شو جوابك على السؤال؟
2: المحيط الهادئ.
1: المحيط الهادئ. طيب يا أم إبراهيم، أم إبراهيم من وين عم تتصلي فينا؟
2: من القصير بالريف حمص.
1: من القصير بالريف حمص. كيف وضع النظافة عندكم؟
2: الحمد لله تمام.
1: عم بيكون قالوا لي في البلديات عم تشتغل وفي غرامات على الناس اللي بتكب زبالة يمين وشمال، صحيح؟
2: بعد حملة فجر القصر اللي عملوها هوني، لا الحمد لله صار في في تحسن كل ما شوي اوضاع النظافة اوضاع المنطقة بشكل عام يعني.
1: الحمد لله يا رب الحمد لله. شكرا لك ولاتصالك وان شاء الله تربحي معنا اليوم.
2: شكرا.
1: تحياتي لك، اهلا وسهلا. كمان عندي اتصال. الو
3: الو
1: اهلا وسهلا. مين؟
3: عائشة.
1: عائشة كيفك؟
3: الحمد لله.
1: أول مرة تتصلي فينا عائشة؟
3: ايه.
1: من وين عم تتصلي فينا؟
3: العزاز.
1: أهلا وسهلا بأهالي العزاز، أول مرة حدا بيتصل فينا من العزاز، شلونك شو أخبارك؟ كيف المنطقة عندك؟
3: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله يا رب، إن شاء الله دايما نسمع صوتك يا عائشة، شو جوابك على السؤال؟
3: الهادي.
1: المحيط الهادي. طيب يا عائشة إن شاء الله تربحي معنا اليوم وبتمنى دايما نسمع صوتك
3: إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا، تحياتي لإلك. كمان اتصال. ألو راديو حلمنا. ألو. طيب أوكي رح ناخذ اتصال آخر. ألو
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين معي؟
4: طلع
1: عبد الله. كيفك؟
4: الحمد لله.
1: شو جوابك على السؤال عبد الله؟
4: هو الجواب
1: شو السؤال بيقول شو اكبر محيط بالعالم، الهادئ ولا الاطلسي؟
4: هادئ.
1: طيب يا عبد الله ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو
5: هلا
1: اهلين. مين؟
5: منى.
1: كيفك يا منى؟
5: الحمد لله.
1: شو جوابك على السؤال منى؟
4: هادي.
1: طيب يا منى ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك. كمان اتصال، الو راديو حلمنا، الو في مشكلة اليوم عند بعض الأصدقاء بالنت، ما عم نقدر نحصل الاتصال. اتصال آخر، ألو.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين؟
5: عبد الله.
1: كيفك يا عبودي؟
5: الحمد لله.
1: شو جوابك على السؤال عبودي؟
5: المحيط الهادئ.
1: المحيط الهادئ، طيب يا عبد الله إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لإلك. كمان عندي اتصال، ألو. الو الو،
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، واخيرا زبط الاتصال.
6: السلام عليكم،
1: شلونك؟
6: والله كذا محاوله ما يزبط. والله تمام، شو اخبارك؟
1: الله يخليك يا رب ويحفظك حبيبي. شو جوابك على السؤال؟
6: الهادي.
1: المحيط الهادئ، طيب ان شاء الله تربح معنا اليوم قلبي، اهلا وسهلا فيك. عيوني، اهلا وسهلا، نورتنا. كمان اتصال، الو.
7: الو،
1: اهلا اهلا، مين؟
7: أم محمد.
1: كيفك يا أم محمد؟
7: الحمد لله.
1: شو جوابك على السؤال؟
7: المحيط الهادئ.
1: المحيط الهادئ، حضرتك من أختارين عم بتحكينا؟
7: الهادئ. إيه.
1: وكيف وضع النظافة عندكم بالمخيم؟ سدت الخط. ليش هيك عم تسدوا بوش اليوم؟ طيب لا والله حرام، بس يبدو انه في مشكله واضحه بالانترنت، الاتصالات عم تفصل. اتصال كمان، الو. انا بحب اكون ضحيه. الو، راديو حلمنا، الو.
8: اي الو،
1: اهلا وسهلا، مين؟
8: زيد معك.
1: كيفك يا زيد؟
8: الحمد لله.
1: شو جوابك على السؤال؟
8: المحيط الهادي.
1: طيب يا زيد ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال، الو. اهلا وسهلا، مين؟
9: محمد.
1: شو جوابك ام محمد؟
9: محيط الهادي.
1: طيب يا ام محمد ان شاء الله تربحي معنا اليوم، واخر اتصال بحلقة اليوم راديو حلمنا، الو. الو الو،
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين معي؟
10: مريم.
1: مريم، أهلين وسهلين يا مريم، كيف شو جوابك على السؤال؟
10: أهلا، الحمد لله، الهادئ.
1: الهادئ، طيب يا مريم إن شاء الله تربحي معنا اليوم، أهلا وسهلا فيك. آخر اتصال هالمرة عن جد، ألو. راديو حلمنا، ألو. راديو حلمنا، ألو.
11: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
11: محمود من دير الزور.
1: أهلين يا محمود من دير الزور، شلونك حبيبي؟
11: والله تمام،
1: دومك بخير يا رب. يا محمود شو جوابك على السؤال؟
11: المحيط الهادي.
1: طيب يا محمود إن شاء الله تربح معنا اليوم عمري، تحياتي لإلك ونورتنا، أهلا وسهلا فيك. ومحمود كان آخر اتصال معنا بحلقة اليوم، والجواب فعلا هو المحيط الهادي، أكبر المحيطات في العالم. فكل حدا جاوب بشكل صحيح رح يربح معنا جائزة مقدمة من راديو حلمنا إذا الله راد. شكرا لكم يا جماعة، بتمنى لكم بقية يوم آمن وهيك حرارته خفيفة إذا الله راد، يكون هيك برودات حلوات إن شاء الله، دائما هيك بنتأمل كل أمور طيبة. ولا تنسوا مضافتنا على الساعة 4 مواضيع بتهمنا وبتهمكم، وأكيد جوائز مقدمة من راديو حلمنا. بتمنى لكم الصحة والعافية دائما، تبقوا بألف خير، منحبكم كتير، إلى اللقاء.
12: تستمعون إلى راديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

آيب. أنتم تستمعون إلى راديو حلم عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلم.

أكيد مستمعينا برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة الرابعة مساء أكيد بمواضيع منوعة. وأكيد يوم موضوعنا ما تزال مخلفات الحرب والألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدا يوميا لحياة المدنيين وخاصة الأطفال الذين قد يدفعهم الفضول إلى الاقتراب من الأجسام المجهولة دون إدراك خطورتها. برأيكم كيف يمكن حماية الأطفال والشباب من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، وما دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في نشر الوعي وتجنب الحوادث؟ أكيد فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 0932 95 95 97 أو على الرقم 0962 55 46 31.

0: طبعا مجتمعينا يعني مخلفات الحرب يمكن عم تشكل خطورة كتير كبيرة، وخاصة بالمناطق والقرى وال يعني وأطراف المدن. وللأسف يعني كان في عدة أخبار متداولة بالفترة الأخيرة عن يعني ممكن بعض العبوات المنفجرة واللي أدت لأضرار سواء كان مادية أو حتى أضرار بشرية بسبب هذا الموضوع. أكيد مستمعينا رح نبلش ناخد اتصالاتكم وناخد آراءكم بهذا الموضوع، وناخد أول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول ألو. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: حياتي مين معي؟
1: عبودي.
0: عبودي شو عمرك عبودي؟ كان راح صوت عبودة. طيب ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. السلام عليكم. ألو. ألو.
1: ألو.
0: ألو. ألو.
1: ألو. وأنا أقول لك ألو.
0: اهلا وسهلا. مين معي؟ عليكم. وعليكم السلام.
1: عبودي.
0: تحياتي عبودي.
1: كيفك عمين؟
0: الحمد لله. عبودي شو عمرك؟ العمر كله يا رب. عبودي رح فوتك بالمسابقة، ولكن هذا البرنامج غير مخصص للأطفال. هي انا حابب كمان يعني للأهالي اللي عم بيسمعونا لأنه هذا البرنامج غير مخصص للأطفال، هذا البرنامج مخصص فقط للكبار اللي شاركونا بالبرنامج. ناخذ اتصال آخر. عبودي راح. عبودي نقول ألو.
1: ألو.
0: ألو. الله يعافيكي. أهلا وسهلا. مين معي؟
1: الله
0: يعافيكي. أهلا وسهلا.
1: منار. اهلا فيك. هلا
0: منار معي.
1: كيف حالك؟
0: ايه منار. منار من حكينا؟
1: الو
0: الو الو. سامعك. سامعك منار. منار من حكينا؟
1: من حمص. والله
0: من حمص. اهلا وسهلا فيك منار. منار عندك اطفال؟
1: ايه والله.
0: منار اطفالك او ابنائك يعني خلينا نقول اخذوا جلسات توعيه حول مخاطر الالغام ومخلفات الحرب؟
1: والله نحن ما بتجينا رسائل على الموبايلات.
0: نعم.
1: مشان المخاطر
0: هاي الشغلات. نعم.
1: ايه يعني انا بشرح لهم اياها. والله دائما بتجينا الرسائل نصيه يعني عبر الاس ام اس.
0: جميل جدا. طيب شو برايك منار شو اهم النصائح اللي يعني لازم أيوة. لازم يعرفها الاطفال عند مشاهده جسم غريب او مجهول؟ شو النصائح اللي ممكن المهمه برايك؟
1: انه يعني
0: نحن
1: نحذر
0: انه
1: ما يقربوا على هاي الشغلات يعني
0: نوعيهم. نعم منار يعني بتحذريهم لانه لازم يبتعدوا عن ال عن هيدي عند خلينا نقول يمكن منار بتصور الاتصال عندها كمان اليوم ما بعرف شو القصه يعني التحذير والتوعية. ناخذ اكيد اتصال اخر ونقول الو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا وسهلا. مين معي؟
2: معك عبد الحميد. كيف حالك؟
0: حياتي عبد الحميد. كيف الحال؟
2: والله الحمد لله صحة جيدة. يومك بسيطة من عمك.
0: الحمد لله. الحمد لله. عبد الحميد. عبد الحميد اليوم موضوعنا عن المخلفات الحربية.
2: الله بالنسبة للمخلفات بالفعل يعني عن الحمد البلدية عم تقوم بإزالة المخلفات.
0: نعم. طيب
2: يعني
0: عبد الحميد عندك أطفال؟
2: أكيد عندي أخوات. أكيد
0: طيب عندك اخوات؟ ما عندك اطفال يعني؟ ما عندك اولاد؟ ما انك اب لسه؟
2: لسه مالي اب. الله كريم.
0: الله كريم ان شاء الله. طيب عبد الحميد، شو شو بتقول لاخواتك يعني؟ اول شيء في جلسات توعيه حول مخاطر الالغام ومخلفات الحرب، هل اخذتوا هيك شيء؟
2: الله، بالنسبة لك في المخيم كان في جلسات تعطي انه المخاطر الحرب، انه تطلعت لبرا المخيم في مجسم طلعوا غريب نحن يمسوا، كانت وعي الاطفال يعني في جلسات كانت متوعي هذا الشيء، انه في احتمال هذا لمسوا انت يفجر عليك ممكن يوثيك.
0: نعم. طيب شو النصائح اللي بتعتبرها مهمة انه يا لازم يعرف الاطفال عن عن عند مشاهدة جسم غريب؟
2: الله، بالنسبة مثلك شغلات يعني، انه بالنسبة للاطفال انه كده الله يعني في مجسم غريب الافضل انه يخبر الجهات المعنيه، يخبر اهله، يخبر امه، ابوه مثلا، اخوه، انه ما يكمل هو مباشره وحتى ما يعرف حيخلو خطر
0: يعني، لازم يخبر الاهل وحتى كمان يخبر الجهات المعنيه.
2: تمام بالضبط، يعني الاهل هن بتطلب هالامر.
0: نعم.
2: لانه والله انا حتى لحد الان جيني اسال البلديه على الشمسيه انه الكلام اللي مجسمات غريبة من مخلفات الحرب يعني.
0: عم يوصلك رسائل من البلدية؟
2: بالضبط. ايه تجي بشكل عام من شركة التين.
0: ايه
2: عم تصل بعد تصل رسائل انه تشان مخلفات الحرب انه ما هي تضرب على مجسمات غريبة. تجي من البلدية انه ايه يعني وعوى الصالتون وصبر الصالتون من مجسمات غريبة.
0: نعم. تمام عبد الحميد، شكرك كثير. يمكن صوتك عم بيروح ويجي، ولكن شكرا على مداخلتك، اكيد كانت واضحه. ناخذ اتصال اخر، نقول الو.
3: الو.
0: الو، السلام عليكم.
3: الو. وعليكم السلام.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
3: ام بشار.
0: ام بشار، كيف الحال؟
3: الحمد لله رب العالمين.
0: ام بشار، من وين عم تحكينا؟
3: من سوريا، من حمص.
0: اهلا وسهلا بحضرتك ام بشار. كم طفل عندك؟
3: عندي 4.
0: خلي لك اياه هون. مبشار، اطفالك تلاقوا جلسات توعيه حول مخاطر الالغام ومخلفات الحرب؟
3: هلا لا، نحن ما تلقوا، بس انا بالبيت بقول لهم اذا اي شيء بتقول لا تقربوا عليه. واي شغله خلص قريبه تقربوا عليها، لانه هون الا لانه وقت اللي جينا الا شغلات هيك ونتصل الجهات المعنيه يعني انه بيقولوا لنا انه اتصلوا على الرقم.
0: طيب شو اهم النصائح اللي بتقدميها؟
3: نصائح بقدم انه كل ام او اب مثلا يقول لاولادهم انه لا تقربوا على شيء معين يعني مثل الاجسام هاي العقليه، او حتى شيء مثل شفت انه هاي المتفجره على شكل دائره شكل طابي او شيء، يحذروا منه انه ما يقربوا عليه هون لانه كمان هي عم تفجر.
0: تمام. طيب برأيك مبشر، كيف ممكن للمدارس والمجتمع المحلي أنه يساهم بزيادة الوعي بهذه المخاطر؟
3: لازم يساووا أنه مثل الحملات مثلا أشخاص يا أما تطوع يا أما هن أنه يعملوا هاي الحملة، ويوعى كل مدرسة يروحوا يعني يوعوا الأطفال. لأن الولد عنده سرعة أنه هن بحب يشوف مثلا هالشي لقاها غريب بحب يقرب.
0: تماما. يعني يكون في متطوعين انه بيعملوا حملات يروحوا الى المدارس لتوعية الاطفال.
3: ايه اكيد، هي اهم شيء. ويفرجون يعني مع صور.
0: طب انت شايفه هلا الحملات الموجوده سواء كان من البلديه او حملات التوعيه كافيه للي يعني الوصول لجميع الاطفال بالمحافظه؟
3: هلا في حملات كثير، بس هلا المشكلة انه في حملات لكل شيء، ما في حملات خاص انه مثلا 3-4 حملات مثلا، لا لازم يكون في اكثر
0: يعني حملات
3: اكثر من
0: حملات خاصة بهذا الموضوع، بس بشكل خاص.
3: اي بشكل خاص، لانه كثير هاي اهم شغلة اهم نقطة انه عم تفجر الولد. وقت احنا اول ما اجينا يعني اكثر من شخص يقولوا ما تلين بتفجير عم يقش حوالى بيته او عم ضب حوالى بيته ما ينتبه يكون فجرت فيه، ولد يقرب عليها يكون فجرت فيه.
0: صحيح، يعني موضوع خطير جدا يعني، ما أنا لعبي ابدا القصة.
3: لا ما أنا لعبي، لانه شو هذا اللي راحت ايد، هذا اللي راحت اجره بعيد من هون، هذا اللي مات، يعني خطرة كتير، اخطر شيء هي
0: 100%. متفق معك. بشار بدي شكرا كثير، شكرا لك، واكيد فتي معنا بالسحب، وشكرا على تواصلك معنا. تحياتي.
3: انتم شكرا لكم، الله يعطيكم.
0: اهلا وسهلا.
3: الله يعطيكم.
0: اهلا وسهلا. اكيد كل الشكر لام بشار. فاصل ونرجع.

0: طبعا مستمعين ناخد اتصال اخر نقول الو. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب من ممكن نحاول مرة يمكن مع رقم آخر ونقول فهولي إذا بتحول لي الاتصال بعد إذنك نقول ألو. السلام عليكم. مرحبا.
1: هلا
0: تحياتي، مين معي؟
1: ألو.
0: أهلا
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. اهلا وسهلا، مين معي؟
1: اهلا فيك، معك يحيى.
0: يحيى، يحيى من وين؟
1: من حمص.
0: حياتك، كيف حمص؟
1: الحمد لله بخير.
0: يحيى عندك اطفال؟
1: لا.
0: اخوات؟
1: اخوات ايه؟
0: يخلي لك اياهم. شو عمرهم، كبار صغار؟
1: لا
0: اليوم الاتصالات فهودي ما أنا منيحة أبدا، كتير في يعني الإنترنت بطيء. يحيى معي؟ طيب فهودي ترك لي يحيى على الخط. يحيى خليك معي لا يزبط الخط، يعني خطك وترجع التغطية من عندك حتى نسمع رأيك. ناخد اتصال آخر فهودي إذا فينك تحول لي الاتصال. كمان بتصور مشكلة عامة، ناخذ اتصال ونقول الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
2: ام حميد.
0: ام حميد كيف الحال؟
2: الحمد لله رب العالمين، كيفكم؟
0: والله الحمد لله، الحمد لله. ام حميد، ام حميد اليوم موضوعنا عن الالغام والاجسام الخطيرة المتفجرة. اطفالك ام حميد، ابنائك اخذوا جلسات توعية يعني مثلا عن مخاطر الالغام ومخلفات الحرب؟
2: طبعا اخذوا.
0: وين اخذوها؟
2: المخيم.
0: بالمخيم. وكان يعني كانت مفيده؟
2: ايه الحمد لله رب العالمين.
0: طيب ام حميد، شو اهم النصائح اللي يعني لازم الاطفال يعرفوها عند مشاهده جسم غريب او مجهول؟
2: هلا بنشوف الشيء، طبعا لازم واحد يبلغ الامن انه في هون اشارات غريبه، لازم يعني يتجه للامن. المقارب عليه
0: يعني النصائح، لانه هن لازم فورا يخبروا الامن.
2: طبعا لازم يخبر الامن ويخبر الاخت المهدي قبل.
0: عفوا فينك تعيدي؟
2: ان شاء الله الاخت ما تقبل، يعني اذا شافوا شيء غريب ما يقربوا، لازم يخبروا الامن.
0: ايه. طيب ام حميد، شو دور المدارس والمجتمع المحلي بزيادة الوعي بهذا الموضوع؟
2: نحن تاريخ
0: عبول، شو دور المدارس والمجتمع المحلي في زيادة الوعي بهذه المخاطر؟
2: هو كويس، يعني لازم التنبيه أكثر للأطفال، يعني واحد ابناء بجمع لا عاد ينصر المكان إنه خطر ولازم ينتبه.
0: بس بتشوفي دورهم واضح يعني منيح؟
2: طبعا واحد صار 80

0: الشعر الغريب يقرب عليه، لازم ما يقرب.
1: 100%. محمد بدي اتشكرك كثير، شكرا على تواصلك معنا. تحياتي، تحياتي لك، اهلا وسهلا. اكيد كل التحيه لام حميد، اكيد مستمعينا مكملين معكم. فهودي اذا فينا كمان نشوف مين كان عندنا. يحيى بتصور، كان عندنا يحيى، خلينا نشوف يحيى اذا لساته متوفر ولا لا. تحياتي يحيى.
2: يا هلا
1: يحيى، هلا سامعك تمام، كان في مشكله بخطك.
2: ايه تمام.
1: طيب يحيى، سمعت الموضوع؟
2: ايه.
1: اخواتك اتلقوا جلسات توعية حول مخاطر الالغام ومخلفات الحرب
2: هون
1: هون او بالمخيم؟
2: بالمخيم ايه، بس هون لا، يعني بالنهاية هون منطقة عامة. يعني ما بيروحوا هنا على مكان غير يعني مسموح لهم فيه.
1: طيب شو اهم النصائح اللي بتقدمها يحيى لاخواتك بما يخص هذا الموضوع؟ يعني وقت يشوفوا جسم غريب شو بدهم لهم؟
2: انه هني ما بيعرفوا على حد، ما بيطلعوا الا مثلا يعني مع اهلي، معي انا اخذهم، مع رفقاته لا.
1: اها، يعني يعني
2: يعني من الشوارع اللي احنا بنروح منها مثلا نبعثهم منهم من بيت، من بيت يعني من بيتنا لبيت مثلا عمته وخالته وستته، المهم يعني انه هون يعني منطقه امنه هي تعتبر، ما في، وانه ما يحكم احد بالشارع.
1: يعني ما بيطلعوا لحالهم، لازم يكون في حدا معهم راشد واعي لشان يضل معهم.
2: ايه
1: طيب،
2: اكيد.
1: طيب برايك المدارس والمجتمع المحلي عم بيساهم بزياده الوعي؟
2: والله شوف، هلا هون لسه ما سجلنا المدارس، ما بعرف الصراحه يعني. ايه
1: شو السبب سجلتوها مدارس؟ يعني
2: لسه في شويه، تعرف انت وراء مو نظام.
1: فهمت عليك، فهمت عليك.
2: ايه
1: طيب، حملات التوعية الحالية اللي عبتوا فيها البلدية أو الجهات المعنية أو المنظمات كافية للوصول برأيك لجميع الأطفال والعائلات؟
2: لا، بالنسبة لإحنا إنه ما توصلت معنا ولا منظمة من أي ما تكون ولا يعني، ونحن ونعرف كثير عالم
1: تمام،
2: نحن على تواصل معنا إنه ما حدا
1: ما حدا ما حدا تواصل معكم أو عملكم مثلا ممكن توعية بالموضوع؟ ما في، ما في،
2: لا أبدا.
1: تمام يا يحيى، بدي أشكرك كثير، شكرا جزيلا لك، شكرا لتواصلك معنا. تحياتي، أنا وسهلا. أكيد يحيى فات معنا بالسحب مستمعينا، رح نروح فاصل ونرجع.

0: وناخذ اتصال اخر ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تحياتي، اهلا وسهلا.
1: حياك الله.
0: مين معي؟
1: محمود.
0: محمود، كيف الحال محمود؟
1: الحمد لله بخير، شو اخبارك انت؟
0: والله الحمد لله. محمود، انا دائما بسمع صوتك، بس انا عندي مشكله احيانا بقول لانه محمود ولا ابو ماريا.
1: لا محمود.
0: تحياتي محمود، وانا لانه الرقم بيطلع بالكنترول عند فهد ما بيطلع عندي. ولا يهمك، اهلا وسهلا.
1: شكرا
0: فيك. اهلا وسهلا فيك محمود. اليوم موضوعنا عن بتعرف المخاطر، الالغام والعبوات الناسفه والمخلفات الحربيه. محمود، انت عندك اطفال ما هيك؟
1: الحمد لله عندي.
0: الحمد لله. هل تلقى اطفالكم وابنائكم اي جلسه توعيه حول مخاطر الالغام ومخلفات الحرب؟
1: لا صراحه ما تلقى الاطفال. في منهم حتى مثلا ما دخلوا سن المدرسه يعني.
0: طيب محمود، اهم النصائح اللي ممكن تقدمها لاطفالك بما يخص هذا الموضوع؟
1: والله انا انصح مثلا اذا شافوا مثلا اجسام قريبه يبتعدوا عنها يعني.

0: ومن مثلا احنا لو لاحظنا شيء مثلا خبر الجهات المعنيه مثلا تعاملون معاها مثلا مختصين او كذا يفكوا هاي الاقامه والمفخخات.
1: سمعت شيء انت يعني سمعت شيء في مناطق قريبه عنك؟
0: مناطق مثلا ممكن كانت خط تماس مثلا مع جهات مع قوات النظام وكذا.
1: نعم.
0: مو بكل المناطق.
1: ما بكل المناطق. طب برأيك كيف المدارس والمجتمع المحلي بيقدر يزيد من نسبة الوعي بهذا الموضوع؟
0: والله قبل كل المناطق هدبار كيف ضغط الموضوع
1: يعني. محمود فينك تعيد معك؟
0: قبل المنظمات كان كبير صراحة بهذا الموضوع يعني.
1: عم تشوف هذا الدور ملحوظ عندك؟
0: ولا قبل كان لو توزيع صور او الصور المكانات حساسه ممكن
1: وين كان يوزعوا بالمخيم
0: يزيد الوعي. لا حتى بالقرى ممكن يعني في جلسات توعيه
1: هلا شايف اقل
0: ما في
1: وحاليا ما في
0: ايه هلا اقل صحيح.
1: طيب برأيك هي الحملات هلا على رغم قلتها عم تشوفها يعني انت شايفها كافيه يعني انه كافيه توصل لكل الاطفال والعائلات بالمنطقه ولا لا؟
0: لا والله مي كافيه صراحه مي كافيه. لازم المدرسه لها دور المنظمات المجتمع المحلي وكل هذه لها دور بالتوعيه.
1: المجتمع المحلي كمان ما له دور
0: صحيح. لا لا مثلا البلديات او كذا لازم تكون لها دور مثلا بلصق صور او كذا توعيه.
1: نعم هلا محمود يعني هلا ذكر اكثر من مستمع لانه البلديه يحيى بتصور ذكر انه البلديه عم تبعث رسائل هيدي الرسائل بتحتوي على تحذيرات توعيه بمخاطر الالغام والمخلفات الحربيه والاجسام الغريبه والابتعاد عنا. وصلك هيك رساله؟
0: لا صراحه وصل شيء
1: ما وصل.
0: ممكن بعض المناطق لكن عندنا ما في شيء.
1: محمود انت بدير الزور ما هيك؟
0: نعم
1: هي عم توصل على الرسائل على الخطوط يعني خطوط التليفون يعني
0: خطوط التليفون صحيح وصلت. نعم وصلت صحيح
1: يعني على على خطوط التليفون وصلك حملات توعية
0: صحيح وصلت. لكن اليوم الأطفال هذول ما عندهم ما يقوم مثلا الأشخاص الكبار وتوعيتهم ما يعرفوا هذولا
1: يعني الأطفال ما عندهم تليفونات
0: صحيح لو ما يقول أهل بدورهم بالتوعية ما حيستفيد فيها الموضوع
1: يعني بصير الدور عليك أنت كأب
0: صحيح
1: بدك تقنون يعني ما في يعني العلاقة غير مباشرة بين جهة الاتصال والطفل
0: صحيح الأسرة
1: يعني بصير الدور على الأسرة وأنت وأنا بشوف والله أنا بشاركك الرأي لازم يكون في حديث مباشر هيدي حملات توعية تكون مباشرة مع الأطفال ما بنكتفي بس إنه نخبر الأهل لأنه حتى الأهل يعني بيشوفوا هيدي الرسالة يمكن ما ياخدوها على محمل الجد. في كثير أهالي هيك
0: صحيح. قبل كانت المنظمات تدور على المناطق صراحة لو تلصق صورة مثلا تحذر من الإلقام وكذا لو إن مناطق حساسة مثلا مكان تجمع أو كذا ومكملين لها دور كبير صراحة
1: قال له دور كبير. وهلا حاليا بتشوف هذا الدور يعني صار كمان هلا بهي الفتره صار كتير مهم لانه يصير في وخاصه انه في ضحايا راح فيها بسبب المخلفات الحربيه والاجسام الغريبه لهيك صار في ايضا واجب علينا كمجتمع محلي وواجب ايضا على شركات الاتصالات والبلديه لانه يصير هذا التعاون ويصير بشكل مباشر هناك حملات توعيه بالشوارع يعني اعطاء منشورات للأطفال وحتى بالمدارس كتير مهمة لأن المدارس هي بتجمع الأطفال بمكان واحد إنه ممكن يعني شرح عن الأجسام الغريبة صحيح. حتى عن شكلها لأنه أحيانا الطفل بيكون يشوف شكل مثل يعني مثل شيء هو شكله مثل كرة أو كرة قدم
0: صحيح
1: وممكن ينأذى يعني بعيد الشر.
0: وأنا أشكر برنامجكم يعني هذا اليوم مثلا هذا له دور بالتوعية اليوم كثير عالم عم تسمع هذا البرنامج والدور بالتوعية صراحة
1: يعني هذا نحن يعني واجبنا أول شيء ونحن بهمنا لأنه نوصل رسالة للمجتمع اللي نحن فيه يعني يكون أفضل وما ينأذى حدا وهيدي التوعية لأنه نحن عم نشوف أيضا يعني نحن بنذكر هذا الموضوع لأنه كتير بهمنا لأنه أول شيء نعرف هل هناك توعية صحيحة هل هناك يعني سواء كانت الجهات المعنية أو المنظمات عم بتقوم بدور على أكمل وجه، ونحن كجهة إعلامية دورنا نضوي على هذا الموضوع ونوصل التوعية أيضا للأطفال وللأهالي بما يخص هذا الموضوع.
0: صحيح، شكرا
1: لك. شكرك محمود، شكرا جزيلا لك، أكيد فت معنا بالسحب وتحياتي لك. أهلا وسهلا،
0: شكرا
1: لك. أكيد شكرا لي محمود على تواصله معنا. أكيد فاصل قصير جدا ونرجع.

0: وناخذ اتصال اخر ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
1: هلا فيك ساره.
0: ساره، ساره من وين؟
1: حمص.
0: من حمص، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: هلا فيك، تمام الحمد لله.
0: ساره عندك اطفال؟
1: ايه الحمد لله.
0: كم طفل؟
1: اثنين.
0: سارة، اليوم موضوعنا عن المخلفات الحربية وعن تعرفي يعني مخاطر الألغام. برأيك سارة، جلسات اللي عم بصير في مع أطفالك أو أبنائك جلسات توعية بما يخص هذا الموضوع؟
1: والله هلا من كنا بالمخيم ايه كان في يعني كل فتره تقريبا يعني شهر زمان كانوا يعملوا جلسه توعيه مشان هذا الشيء، بينشروا
0: بالمخيم
1: وهيك بالمخيم، بس هون لا والله اسا ما في، يعني ما شفت هيك شيء.
0: يعني بالمخيم كان في يعني كان في جلسات توعيه بشكل دوري،
1: بس انه ايه رسائل يعني الفتره يعني
0: حاليا بس رسائل نصيه.
1: ايه
0: مسافه لحد. نعم. طيب سارة، شو اهم النصائح اللي بتقدميها لاطفالك؟ شو اهم النصائح اللي ممكن تقدميها لاطفالك بما يخص هذا الموضوع؟
1: هلا الام الى دور كبير، الى دور كبير، يعني هي لازم توعي ابنها. يعني هلا مثلا اذا نزل الولد على الشارع مثلا، انت ما لازم تبعته بمكان بعيد لحاله، يعني يعني نحن بمديني هلا الوضع بيختلف عن الريف، يعني المدينة بظن أهون، بس إنه منحذره يعني مثلا لا تمشي مع حدا، مو أي حدا تشوفه وتمشي معه وحدا بينادي لك، يعني لازم يكون حدا معك مو لحالك.
0: طبعا
1: يعني من هاي الأمور، حتى إنه يعني اللي بالمكان اللي بينزل عليه يعني بيكون قريب كتير. بس
0: طيب سارة، كيف ممكن للمدارس والمجتمع المحلي إنه يساهم بزيادة الوعي؟
1: هلا هن لازم يعني مثلا بالمدرسه يعملوا يعني حلقه توعيه، ولازم
0: سارة بتسمعيني؟
1: يعني مثلا بالمناطق هناك
0: سارة قطعت هيك، صار في عندك مشكله بالاتصال، ممكن
1: عم تسمعني؟
0: هلا سامعك، تفضلي.
1: اي عم اقول لك انه لازم يعمل يعني منشورات صور هيك شغلات حتى يعرف الاولاد، عرفت؟ هلا الولد ما رح يعرف شو هاي الغام اذا ما الاهل شرحوا له، او اذا ما كان بالحرب وسمعان، صح؟ هلا في كثير اولاد ما بتعرف
0: 100%.
1: اي والولاد اللي عاشت الحرب ترى اكثريتها بتعرف، بس انه لازم يكون في الاهل انه هو الولد ما بيعرف، بيفكر شيء لعب او بده يصير عنده فضول يشوف شو هذا، فيعني لازم الاهل هني يعني الدور اساسي الاهل
0: 100%. سارة بدي أشكرك كتير، شكرا لك.
1: شكرا لك. إلي فترة بتصلها وما عم تجاوب علي، يعني
0: يلا هي من حظنا اليوم زبطت.
1: يلا
0: أهلا وسهلا فيك وسعيدين
1: بسماع صوتك. شكرا لك على هالبرنامج الحلو.
0: تحياتي لك سارة. تحياتي، شكرا جزيلا.
1: شكرا وسهلا.
0: أكيد تحياتنا لسارة، وأكيد نعتذر يعني إذا أحيانا بيكون في عندنا ضغط بالاتصالات، أكيد نحن سعداء بسماع مستمعينا ومشاركاتهم ومداخلاتهم أيضا بمواضيع مهمة جدا لمجتمعنا، خاصة يعني عم نعيش فيه بسوريا، وأكيد نتمنى الخير دائما لمجتمعنا. فهودي ممكن نأخذ آخر اتصال معنا، عم بيقولوا لي في عندنا اتصال. أكيد شكرا لسارة مرة أخرى، ونأخذ اتصال ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
2: مرجان.
0: مرجان، تحياتي مرجان. مرجان من وين تحكينا؟
2: السلام، بارك الله فيك. من حمص.
0: تحياتي، تحياتي بأهل حمص، اليوم الأغلبية من حمص. بارك الله فيك. مرجان، أهلا وسهلا مرجان، عندك أطفال؟
2: إيه الحمد لله.
0: الحمد لله، الحمد لله. كم طفل؟
2: اثنين. والله
0: اثنين، يخلي لك اياهم. مرجان، اطفالك تلاقوا جلسات توعيه عن مخاطر الالغام ومخلفات الحرب؟
2: لا والله خالص.
0: مرجان، كنتي بالمخيم بوقت سابق؟
2: لا.
0: حتى يعني ما رسائل نصيحه بيوصلك
2: كمان؟ لا. ايه رسائل نصيحه عم توصلني
0: من البلديه؟
2: ايه
0: طيب، انت كأم شو نصيحتك لأطفالك؟ شو بتقدمي نصيحة؟ نصيحة بما يخص هذا الموضوع، مشاهدة مثلا أجسام غريبة، ألغام، يعني الطفل ممكن ما يقدر يميز بين اللغم وبين شيء آخر.
2: صح كلامك. يعني بنبه عليه ماما إذا حدا عيط لك، إذا حدا عطاك شيء لا تأخذ بلا إذنه، إذا شفت شيء بالطريق لا تشيله، إذا شفت شيء يعني بتاكل لا تاكله حتى وتشيله، ولا تقرب على حد ما بتعرفه، لا تتعرف على حد ما بتعرفه، يعني هيك بنبهه يعني.
0: يعني ما يلمس أي شيء بس هيشوفه بالطريق لأنه ممكن يكون خطورة.
2: إيه إيه.
0: طيب مرجان برأيك المدارس والمجتمع المحلي شو أهمية دوره بتعزيز فكرة الوعي بما يخص هذا الموضوع؟
2: يعني هني لازم يقدموا لهم أنه مثلا أنه لازم تكون أنت مختصة بهيك شيء، يعني توعي، لازم توعيهم، لازم يعني تعطيهم حتى أنه تكتب، يعني تعطيهم أنه ورقة للأم أنه حتى تعلم أنه أولادها شلون، عرفت كيف؟ يعني في نساء ما أنا متوعي لهالشيء، صح؟
0: صحيح 100%. يعني يجب، يعني خلينا نقول وجود مختصين بالمدارس وتقديم منشورات للأهالي حتى ينصحوهم.
2: نعم.
0: وينصحوا أطفالهم. نعم.
2: ايه
0: 100% اتفق معك.
2: في نساء، نعم، لانه في نساء يعني حتى كثير يعني بدها توعي، يعني انه في نساء انه عندها عاده، يعني وين بنمشي اولادها؟ انا بشوف يعني عالم، صح نحن بمدينه يعني وبحمص، بس بمشي انه بطريق الزير او هيك امور، يعني
0: نعم.
2: يعني اولادهم وين من كان بيمشوا، شو من كان بيلقوا، يعني حتى اجلك الله على الحاوي بقربه.
0: يعني بتحسي في تقصير من الاهل كثير كبير؟
2: اكيد اكيد، يعني هاي الام لازم تكون واعي لهالشيء ولازم هي تنبه ابنها. يعني
0: يعني مرجان فينا نقول لانه حتى الاهل يحتاجون الى توعيه
2: لك.
0: طيب مرجان، اولادك فاتوا على المدارس؟ مرجان تسمعيني؟ ايه مرجان سامعك، تفضلي. تفضلي مرجان.
2: اكيد يا رب.
0: عم بقول
2: ايه، عم قولك يعني حتى الامهات بدون توعيه،
0: حتى الامهات بدون توعيه. تمام مرجان.
2: ايه والله
0: بدي اتشكرك كثير، شكرا جزيلا لك وعلى مداخلتك.
2: يا هلا هلا، بارك الله فيك.
0: تحياتي لك.
2: هلا.
0: اكيد شكرا لمرجان على مداخلتها. اكيد انا اتفق مع مرجان لانه ليس فقط الاطفال يحتاجون الى توعيه، ايضا الاهالي يجب انه يكون عندهم ايضا قدر، لانه يكون في توعيه للاهل، يعني يحكوا معهم سواء كان منظمات مجتمع محلي. الرسائل بحسها غير كافية الصراحة، ممكن نستخدم أيضا وسائل الإعلام، التلفزيون، مواقع التواصل الاجتماعي. كل الناس، كل الأهالي عنده تليفونات، ما في حدا ما عنده تليفون بال 2026. بقى كتير مهم لأنه يصير في فيديوهات توعية عن أشكال هيدي الأجسام، لأنه أكيد في عدة أشكال وأحجام لهذه الأجسام الغريبة، وممكن تعطي فكرة واهتمام أكثر من بالنسبة للأشخاص اللي عم بيقدر يشوف هذا الشيء الموجود، ولا وما يعتمد على رسالة نصية عم تقوله لأنه أنت ابتعد عن المجسمات أو الأجسام الغريبة. أكيد مستمعين، رح نروح فاصل، وبعد الفاصل رح نعرف الرابح معنا لهذا اليوم.

مستمعينا نحن نوصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، والرابح معنا هي أم بشار. ألف مبروك لأم بشار، أكيد رح يتواصلوا معك لتسليم الجائزة، وبدي أتشكر الجميع على مداخلاتهم. أكيد إجانا اتصالات اليوم وكان موضوعنا عن الألغام ومخاطر الألغام على الأطفال وعلى الناس. أكيد نلتقي يوم السبت القادم بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا. أكيد كان معكم هادي مروان، وعلى الإخراج زميلي فهد. في أمان الله.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

بعده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

0: أو كالذي مر على قرية.
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

0: عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة عبد الصمد. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

0: وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

لهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.

بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرحيم ألف لام ميم صاد